0: بين تيومرا قولة بير بريتو بروتا دري يعني وكو بابلين درزيكي بنجواي بو ماويكي كم بنج تكاتو اقريتو سرحمان او دوخي بيشو يعني بجداري ناكا لدروس كردني جورج لهو شياريا كببيتا هوي برم هناني جورج لغوران كاري كومالاتي سياسي ابوريكا امل الراستيا وظيفة سينما أمل الراسية أركيك لكونو كوتو تسرشان السينما أقر تيابيني بكي لناو ميجوي السينما لناو هو همو بزافة السينما وتوجم السينما يعنيك لدروي إيمالا تشلكاني صدير رابر دوا بونمونة دروس بون كاتيك تماشاي بونمونة نيورياليزم إيطالية كي نيورياليزم إيطالي دزخات سر بريني كوملاتي يعني أبي بسينما خوي نزيك كاتو لخلق سينما بيش نيورياليزم إيطالي سينما كي كوميرشالا سينما كا سرقالي برمهناني وينيك دربار إيطاليا كا أو وينيك قشتياري ببيني أم عزيزاني ما همان أو بيني دوبارا كانو كا لتشلكاني سدي رابر دولا بيش سر هلداني أم تاي بيتر للسينما إشي لسر كراولا دروي إما لدواي أو بتوجماني كدين يعني كنيو رياليزمي إيطالي نيو ويفي فرنسي سينما أزادي بريطاني وسينما فيراتا أو سينما ندين كا خوان نزيكا كانو جاري كتير لخلق يعني أقر واش تماشاي كين اگر سری دنیای فکری یا دنیای ادبیش بکنیم که مدرن جهلین آتشینو ناو پست مدرنه لپست مدرنه جهلیش که هنر ادب که یکانی تر هدیه دی نزیک بنا لخلق لبروی که هستیان باو کردو لمدرنه جورگ لدور کوتنو دروس بولنیوانی خلقو برمهات وکان و اما استا لو کناغی اوروپاین یعنی استا ام تایپا لفلم سازی چو تر شونه که که پیش سر هلدانی او توجمه پر لهوشیار یعنی سینمان يعني اما بيوستي من بدواي او قناقه لراستي يعني هندك جار من قلخون كاركاني خوش ما باسي واكا ملم توتي بيليب كان كقسل سر او شابولاني السينما كين هستا كين قناقي جياني كومالاتي اماج لو قناقات يكالتش لكاني سدي رابر دوي اولوبا اي كي اما تيابرن يعني اما تشعوريكين وق اماجت بيكر اما استلا بنجاكاني سينما مصرية بين اي كي اما قناقات يابر يعني روجحان من دلنيام توجتواني بجداري كي زور اكتيف كي لم مفتوغا اما كي اما قناقات يابرنين اما كي بتوانين بروين الدروي اويكا سرقالي لا سايكر نوي ازموني بين كخوي للراسيات ايتر استل الدنيا ازموني كشك سوار دوا
1: كاري بيناك ربي الزبط اويكا زور قرنقا اويكا اما بوشي اماني ميجي خلقي تر بولاتاني تر دوباره بکنیم که ازمونه که کراوا، آقای میجوک سری کن بی سودمند بله. لراسیا به دنیا بینی من با تصوری من شتک پیوسته کنای بنی سینما اجتماعی. بانون لمس سینما کاملا خلقی اکادمی و کدینیا بینی آنها به بیب کنوا. این پیش من باید چند جوره لفلمی برهم بیانین. چند جوره لف ایدیای بینی آف المکان و فلمانی که لیسته آپیم یعنی یا خود رو هر گفتگوی کبرستان ل پیش بتره کردن. آقای که منوی بتكد بين البينة خو ناو هلا كانوا لرجيوي كا معجبة بقولاني بيجا ياخد شروك كي سادو ساكاري هيك يتدرو هيج بيكنو كلا بجيني أشتوا إما معنوى تجور السينما أكبر بينين من هميشا وابيرا كمولم ساعات ميجو كي استعمت يعجين ببرسياري لوي كبر بلاي شتيكا بروينو جينيني هول ما نبي لدرس كدنيا بيزور جرنجا شتيك بنيات بنين كا سينما أكبر حسب كين برينا كاني أميلة الدنيا بينا كاني بوشاية كاني أو كهيتي لم سينما جيجي بيتو بو يهمو تاكي قسكاكا أو بشيك لسينما ولاتكي بشيك لو يكتلوك إبتاعي يارتو أما زوزو القرنجا لراستيا ناوان داكاني أكاديمي رولكي قرنجان هي لو يكا تاكي دروس كان كا لروي تكنيك لروي برمهنانا ولروي هشتي يترك اللي بش برمهنان السينما وهي وكو تاكي كي كارا إشي ديابكن بالام شوني كي قورتر هي كشوني بيتكرنا ويا كشوني نسيني سيناريو هي أما أمد تصوركم كوماليك كساني بسبور وتابد من دي ايوه كبتواني أم سينما عراستبكا بويا عراستبكا بويا نك دينا بيني كسيبي بنجري كي بيبلا ابي أم جور فيلم برام بياني لسر أستي هي قشتي لسر أستي هر چوار بارجا يما خاواني چه جوريك لبيك دوي خاواني چه برينيكين خاواني چين چون امانا چيروكاني خوما مغيينين من هميشا مشكلة ميلاقل جرانوي چيروكا كان هميشا تاكي اگه قربانية كوتوا لاوازا خلق بو چجلو ابيني بو چجل قاربانا كاني خوي ورنا گري بو اوی چیز ل قربانه کانی خواه ورگرین چی روی قربانه کانی خواهم بزنین پس من وی کسی که وریم چی رو کانه بنویسه تو کسی که وریم چی رو کانه بکار بیانه بگیند من همیشه تی بینم یه لسر وی که اما به تراژدیه که زور جوره روش دوین همه مسالی انفال حقیق خوله حالا بجای بو اما همیشه اوجدانه که بدستو ببینی رو کانی خوان ام مجتمعانه دروس کرده تو دوای جان کرده منال کانیم پرورده کرده بو ايش لسرم كاركترانا ناكري بلام لبران براين لو عندنو جريانا كان كين با با شوني سنز راكيشان ام هم من مروفين هم من ازرن بسلاتو اجرين بدلني هم من اجرين بلام قهرمانيتيش معنيا چونم قهرمانيتي انا بنياتنينو چون اوجنانه بدستي خوين خشتكان دسكو بناكان اندوسكرو ازاني او او جرانا نو بو مچر مهمه بو كاركتر يمكاتي كسيري في المكانك هستك هر انسان يقرب كوي هم انسان كتواني هستيتو كاتو اوچيرو كان بو يم گرينگترن نه كاركتريك براستي بنياتي كي بقوتينيه يي توزك لچيدو كاكا زروكي برزبيتو يعني دي سانك يوتشرو كي كاكا بيركنول دي خويا بجناله بو هم امانه لچارچوي كا پيوندي كي راستو خوين بيكو هيا وبسياري نو كي اما دسمانه بلوي كه سينما بروكيو بين
0: سيدا اما تشيج لازار بين ما مسا فبراز گروابه يعني بو كاركتري مربتني على ناو تراجيديا همينتو
2: تا خوما پرسري زور جديه دكتور نقاشي شي دروس كدول ني وندك هندق لو هاوري انا مانك سرقالي دروس كدني او جور فيلم كوميرشالان كلا استهن اوان بيتجاي اوان تيرانيني اوان بو فيلم هنري جديه كان اويك في المكان وقت پیویز بینر چجیان لیور ناگریان سیریان ناکیان زور خم جینانه لبران برا اوانی تریش پیان لچیرو ککانی ایوا چیرو شیشی راستقیننیا هر دو دیوکا برای من پیوندی به چشیشی سرچی و هی اویش پیوندی به زمانی جرانه و هی ایم تا اصا توانی من زمانی که جرانه و بدوزینه و کمالگاگ اکری گورانی تیا یکی لکرتا گرنگا کانی به دروس کردنی فیلم اگل باری جیانی گرانی بیجی کشوا زور زور روا و راقیه بلام چون ایجاری توا اچی وک فیلمشی هندی ایجاری توا یا اتی وک فیلمشی کردی بیجاری توا وک جیانی کاملی کردواری بیجاری توا مثلا لباری برانی هیز امنی کانوا ایبا دلنیایی و چون لامریکا مؤسساتی امنی هی لولاتکی ایمش هی بلام جیانی اوان و جیانی ایما شوازی ایش کردن و شوازی ایش کردن ایما یک شوازا اگر تو ارتوی فیلمشی او دروسه که ابیب چی وکو فیلمکانی هولیود دروسی که یان شتی که تر بدوزی تو که پیوندی به زمانی جرانوی کردیانه و هی ایما هشتا ام زمان من ندوزی تو یک دو با والامی پرسیارکی برزه بداخوا اما کاریگری بشیگل میدیایه چونکه ایما هشتا لناو دلی روداوکان آجیم هشتا برین کان من خوانیان لیه چوره هشتا چرکساتی آزار کهین انفال من تینا پرانو جنوسایدی از دیکانیت خوازانه چی تریش بسر امیلتاید که کلبی تیجی دا جیر کران لسر گوشت و اسقانی امیلتای ببردوامی روژانه درونکانین و هاولاتی سیفیل و تا اگا بگریلاش تا اگا بپیجمرگش شیده کن و لبرجواندی کانی ملتاکا تدریه ایتر لبرجواندی آبوری کانی و تا او سری بوی اما لناو خودی روداو کانی مرویش کاتی لناو خودی کارساتا که ابو وکو روژه خان فرموی اکری بگری گریانیش مثلا بشگلمه بلام اگر زمانی جرانو بدوزینو اتوانین ام دو خطیه پرانی من پی موعی کگل شتکان که پیویس من پیتی بیکو گفتو گوب کین که لیسته هیچ ناوند یک معنی لکردستان فیلم سازکان به یکو کوب کاتو تیا گفتگو دیالوگی چی آرام بدور لتشنج بدور لتانه و تشر به یکو بکره ناوند یک معنی به بین به یکو گفتگو بکین رنگ همو حقیقت للای من نبه لایه کیش تریج نبه بلان به هر دکمانه و جز ایچی حقیقت بدوزینه دکتر برای من بنیادی کشکا پیوندی با او یکا ایما نازانین چون دیولوپی چیروککان که این به زمانی سینمایی دوزینوی ام زمان سینمایی پیوندی باو بابلین ریشناسی و هیماناسی و هی که لکومالگا که ایما هی پیویست من باوی فیلمکان من بجور لجورکان براستقینه تر پنجل سر برینکان دانه که اما استا اگوزاره چیم بیره خاطو بشه که زور لولاتان لأوروپا قناقی کن هست سینمای پرتقالی، سینمای پمیی، تلفونی سپی هموش دستواجانه که بجورگ لو گلانه تریش کوتبو نجر کاریگری هولیوده کوتبو نجر کاریگری سینمای کومرشالی امریکیه بلا هم لقناقی که ئەیان توانی فیلمەکان هێن بینە ڕابکێشن، بەڵام لە شوێنێکە خەڵکی وڵاتەکە وتی تەواو بێزار بوون. مەسەلەن ئەگەر من سەیری فیلمێکی ئەمریکی کەم، چون سەیری فیلمی ئەمریکیەکەم، بۆچی سەیری فیلمێکی تۆ بکەم کە وەکو ئەمریکیەکە دروستی بکەی کە ناشتوانی وەکو ئەو دروستی بکەی؟ ئێستاش ئێمە خەریکە بەرەو قۆناغا ڕێن بینەری ئێمەڵە ئەگەر من فیلمی ئەکشن سەیر کەم، من ڕۆم سەیری فیلمی ئەمریکیەکەم بۆ بێم سەیری ئەکشنەکەی تۆ بکەم کە ئەتەوێ لاسایی ئەو بکەیتەوە
0: بەخراپی.
2: یا بەسم حەزم لە فیلمی ئێرانی بێ، چون سەیری فیلم ئێرانیەکەم بۆ بێم سەیری تۆ بکەم کە بەخراپی تەقلیدی ئەوەکەیتەوە. ئەمە ئەمانگێنێ بە شوێنێک بە دەروازەیەک کە بەیەکەوە گفتوگۆ بکەین. بەڕاستی کێشەی کۆمەڵایەتیمان هەیە، قەیچەکە باباسی کەین، بەس باوکو فارسەکان تەمسیل نەکەین، باوکو ئینسانی کورد تەمسیل کەین. تۆ لەم بارەیەوە دکتۆر سەرنجت چییە؟
0: من هەمیشە قسەم لەسەرەوە کردووە، ڕەنگە ڕۆژەخان لە بیری بێ کاتێک کە لە کلاسەکانی شاگ مناقشە ئەومان کردووە کە کێشەی گەوری ئەمە فۆرمی سینەمایە، یعنی وەکەوەی کە جەنابت باست کرد، یعنی جەڕانەوە چێتە ناو قەڵبی فۆرمی سینەماوە. ئێمە پێویستیمان بە فۆرمێکی سینەمایی هەیە کە بتوانێت نزیکمان بکاتەوە لەوەی کە جۆرێک لە تایبەتمەندێتی خۆمانی تیابێ لە ڕاستی. یعنی هەچ کاتێ توانیمان ئێمە ئەو فۆرمە سینەماییە دروست بکەین ببورن، ئەتوانین تەوان فۆرمی سینەمایی کۆمەڵێک پێکاتی زۆر زۆری چێگەوانە زمانی جێڕانەوەیە، زمانی سینەما خۆیەتی و تەواوی ئەو پێکاتانەی کە پێکەوە توانن بەشداری بکەنە دروستکردنی فرێمێکی سینەماییە. ئەگەر توانیمان ئێمە فۆرمێکی سینەمایی بدۆزینەوە، ئەو فۆرمە سینەماییە نزیک بێت لەوەی کە هی خۆمان بێت، جۆرێک لە تایبەتمەندێتی تیابێ، ئەو فۆرمە سینەماییە دەربازمانەکە لەوەی کە ئێمە جارێکە کۆپیەکی ناڕەسەنی هەموو ئەزموونانی تری دنیا بین. زۆر جار قسەمان لەسەر ئەوە کردووە کە ئێمە گەر پارچەیەک لەم پارچەیەک لەو پارچەیەک لەو پارچەیەک لەو ببڕین بینین بەیەکەوە، ڕەنگە بتوانین، چونکە قسەیەکی زۆر کۆن هەیە کە ینی هەمیشە هاوترێ هیچ شتێکی نوێ لە ژێر تیشکی خۆرانیە، یانی عەرەبیەکەی وازاتترە کاڵێ لا جەریدا تەحت شەمس، لە بەرەوەی کە
2: حەزەتی سلێمان
0: بەڵێ هەموو بەرەم هاتوویەک لە ئەنجامی ئەو بەریە کەوتنەیە بە بەرەم هاتووەکانی تر، یانی هەمومان لە دایک بووی ئەزمموی ڕابردووترین بەریەکەکەوین و ئەم ئەزمونانە ئەم تێڕوانینانە هەمووی بەریەکتریەکەوێ بۆی کە بتوانێ شتێکی نوێ بەرامێنێ. بۆیە بەڕای من دۆزینەوەی ئەم فۆرمە سینەماییە ئەتوانێت بەشێک دەربازمان بکات. و تەبان ئەم فۆرمە سینەمایە پێویستی بە هۆشیاریکی زۆر زۆر گەورێ، بۆیە من لە کۆتایی بەرنامەکە پێشنیارێک ئەکەم ئەگەر ئێوەش بەدڵتان بێ، ئێمە هەرسێکمان لە نێوەندی ئەکادیمیا ئیشەکەین، هەست ناکەن ئەرکی ئێمەیە وەکو نێوەندی ئەکادیمیا ئەو کۆبوونەوەی دروستکەین بۆ نمونە ساڵی داهاتوو لە بەشی فیلم سازی کە هەمجەنابێت لێوێ مامۆزای هەم ڕۆژەخان ساڵی داهاتوو دوای تەواوکردنی ماسترەکە ئەگەڕێتەوە، هەم منیش هێشتا لەوێم پێکەوە بیر لەوە بکەینەوە کۆنفرانسێک دروست بکە ئەم کای ئەکادیمیە بۆ ئەوی کە ئەم دەنگە جیاوازانە لە یەکتری کۆ بکاتەوە.
2: دەست خۆش پێشنیاری زۆر زۆر باشە،
1: زۆ زۆر گرنگە، چکە بەڕاستی ئەوی کە مامۆستا ئاماژی پێەیە کۆبوونەوە، قسەکردن، گفتوگۆکردن، دواتر ئەو دنیا بینیمانایەتێک هاتوانین بۆ داهاتوو چی بکەین. دەستخۆش دکتۆرکە
2: باس بە دڵنیاییەوە دکتۆر، گفتوگۆکردن لەگەڵ یەکتری دۆزینەوەی ڕێچکەیەکە بۆی بێکەوە بتوانین ئەم کەرتە ببینە پێشەوە. دەستمان پێکردووە دروست بووە، سینەمای کورد هەیە هەژارە، بەڵام قەیناوردە وردە ئەڕواتە پێشەوە، بەڵام وەک بەڕێزە فەرمووت ناوەندە ئەکادمیەکە ئەتوانێت ڕۆڵیشی گەورە ببینێ لە کۆکردنەوەی دەنگە جیاوازەکانی و ئاراستەکردنی شەپۆلەکەش.
0: زۆر سوپاسی، وادارم خەڵکیش پشتیوانی ئەوە بکات کە ئێمە ئەم پێشنیازە خێنە بەردەم وەزارەتی خوێندنی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان و زانکۆی سلێمانی کە بتوانێت لە ئایندەیەکی نزیکە ساڵی خوێندنی داهاتووش بێ کۆنفرانسێکی زانستی دروست بکە، هەموو ئەو دەنگە جیاوازانەی کە لە نێوەندی فیلمسازی کوردی ئایشەکەن پێکەوە کۆ بکاتەوە بۆی کە بتوانین گفتوگۆ دەربارەیەوە بکەین. چ فۆرمێکی سینەمایی ئەتوانێ ئەو چیرۆکانە بجێڕێتەوە کە هی خەڵکن نزیکن لە خەڵکەوە. هەموو ئەم پێشنیارەشمان لە ستۆدیۆی خەڵکەوە ئاراستەیەوە کرد. کاتی خۆش بۆ هەمووتان.